0: الشباب كانت مومبي المنتم درجة أني الكازيكا لقوية دافيد جيتا Just the way you are إذا زي دي كادن سام إمادو مش دافيد يتفايد باراتوم نمون مجنت بيتسيكي بالعميتنا
1: Hey what's up it's David